صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صفنا لورس دان رابط الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة.

وسوسا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سترت.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع ولا مؤتي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك. لا إله إلا الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat maghrib. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.